0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Erkeş sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Kuzey Petrol Şirketi yönetimiyle petrol sektörünün geliştirilmesi ve üretimin artırılması yollarını görüştü. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Petrol Bakanlığı ile BP arasında imzalanan sözleşmenin ardından Kerkük'teki petrol sektörünün geliştirilmesinin önemini vurguladı. Vali Ağa, Kerkük'teki petrol sahalarının geliştirilmesine katkı sağlamak üzere yabancı ve yatırım şirketlerinin çekilmesi gerektiğini vurguladı. Vali Ağa, Kerkük'te yıllardır yaşanan petrol ürünleri krizinin çözülmesi için kentte petrol rafinerleri kurulması çağrısında bulundu. Başbakan Ali Fuali Hezzeydi, Irak'taki genel gelişmeleri değerlendirmek ve önemli gündem maddelerini ele almak üzere Bakanlar Kurulu'nun 20. olan toplantısını gerçekleştirdi. Bakanlar Kurulu, Irak Cumhuriyeti'nin egemenlik günleri dolayısıyla çarşamba gününden gelecek cumartesiye kadar resmi tatil ilan edilmesine karar verdi. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, New York'ta Avusturya, Yemen, Umman ve Portekizli mevkidaşlarıyla karşılıklı ilgi alanlarındaki işbirliğini görüştü. Dışişleri Bakanı Hüseyin, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeleri, gelecek ay Bağdat'ta düzenlenmesi planlanan teşkilat üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 52. toplantısına etkin katılım sağlamaya çağırdı. Hükümet sözcüsü Haydar Abboudi, yeni bir nakit dolar sevkiyatı önümüzdeki günlerde Irak'a ulaşacak dedi. Terörle Mücadele Teşkilatı, Kerkük'ün Altın Köprü nahiyesinde üzerlerinde bomba kemeri bulunan iki teröristi öldürdü. Güvenlik kaynağı, DAEŞ'in Kerkük'ün El Melha köyüne havan toplarıyla düzenlediği saldırıda bir kadın öldü, bazı kişiler de yaralandı açıklamasını yaptı. Medya ve İletişim Kurumu, Starlink şirketinin lisansının resmileştiğini ve hizmetlerinin Irak'ta yasal olduğunu açıkladı. Irak ve Suriye ortak sınır kapıları konusunda doğrudan iletişim kanalları açılması ve gümrük verilerinin elektronik ortamda paylaşılması konusunda anlaşmaya vardı. Yüzlerce yerleşimci işgal polisinin koruması altında Mescidi Aksa'ya baskın düzenleyerek dini ritüeller gerçekleştirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ülkesinin Amerika ile yaşanan anlaşmazlığın çözümü için müzakere yolunu destekleyen tutumunu yineledi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için Odessa Limanı'na sevkiyat taşıyan bir yük gemisini seyir halindeyken hedef aldığını açıkladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، أهلا بكم. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يبحث مع إدارة شركة نفط الشمال سبل تطوير القطاع النفطي وزيادة الإنتاج، ويؤكد طرح استثمار المنافع الاجتماعية للشركة في إنشاء 3 محطات ثانوية لتوليد الكهرباء. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يؤكد أهمية تطوير القطاع النفطي في كركوك، خصوصا بعد العقد المبرم بين وزارة النفط وشركة بريتش بتروليوم. محمد سمعان أغا يشدد على ضرورة استقطاب شركات أجنبية واستثمارية للمساهمة في تطوير الحقول النفطية في كركوك. محمد سمعان أغا يدعو إلى إنشاء مصاف نفطية في محافظة كركوك لحل أزمة المشتقات النفطية التي تعاني منها المحافظة منذ سنوات. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يعقد الجلسة الاعتيادية 20 لمجلس الوزراء لمناقشة التطورات العامة في العراق وبحث عدد من الملفات المهمة. مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي ابتداء من يوم الأربعاء ولغاية يوم السبت المقبلين احتفاء بأيام السيادة لجمهورية العراق. وزير الخارجية فؤاد حسين يبحث مع نظرائه في النمسا واليمن وعمان والبرتغال في نيويورك التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل. وزير الخارجية فؤاد حسين يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى المشاركة الفاعلة في الدورة 52 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة المقرر عقدها في بغداد الشهر المقبل. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي يؤكد أن شحنة جديدة من الدولار النقدي ستصل إلى العراق خلال الأيام المقبلة. وزير الزراعة عبد الرحيم الشمري ونظيره اللبناني نزار هاني يبحثان تفعيل الاتفاقية الرباعية وتعزيز التكامل والتعاون الزراعي. جهاز مكافحة الإرهاب يعلن مقتل إرهابيين اثنين يرتديان أحزمة ناسفة في ناحية ألتون كبر بكركوك. مصدر أمني يعلن عن مقتل امرأة وإصابة آخرين جراء هجوم عناصر تنظيم داعش بقذائف الهاون على قرية المحلة ضمن محافظة كركوك. مصدر أمني يعلن الإطاحة بأخطر شبكة لتجارة الحبوب المخدرة والحشيشة بكمين محكم استهدف المناطق القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا غربي الأنبار. هيئة الإعلام والاتصالات تعلن أن رخصة شركة سترالينك أصبحت رسمية وأن العمل بخدماتها قانوني في العراق، وتشير إلى أن هناك سيطرة كاملة على بيانات سترالينك ولا صحة لوجودها في قطر. العراق وسوريا يتفقان على فتح قنوات تواصل مباشرة بشأن المنافذ المشترك وتناقل البيانات الجمركية إلكترونيا. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: تركمان FM كارتك فريكانسمس 90.1.

0: وزير الخارجية فؤاد حسين يؤكد أن القوات الأمريكية انسحبت بالكامل من العراق، مضيفا أن حزيران المقبل سيكون موعدا نهائيا لإتمام عملية سحب سلاح الفصائل. كتلة مستقلون تعرب عن إدانتها البالغة واستنكارها الشديد لإيقاف رحلات شركة الطيران الإيرانية إلى المطارات العراقية. عضو لجنة الأمن والدفاع النيابي محمود فالح يؤكد وجود حراك تشريعي مكثف لإنجاز منظومة القوانين الخاصة بالمؤسسات العسكرية والأمنية لتعزيز قدراتها التنظيمية والميدانية. جهاز مكافحة الإرهاب تلقي القبض على 3 متهمين بالانتماء إلى عناصر داعش الإرهابي في محافظة السليمانية. قيادة شرطة محافظة ديالة تلقي القبض على متهم وضبط عجلة محملة بأربعة خزانات تحتوي مادة البنزين وبكمية مجهولة كانت معدة للتهريب في ناحية السعودية. مفارز شعبة الشوم لجنوب الحلة لمكافحة الإجرام تعتقل متهمين اثنين مطلوبين للقضاء في ناحية الشومالي. الحكومة السورية تعلن عن البدء بنقل البنزين إلى العراق عبر ميناء بانياس بعد اضطراب الملاحة في مضيق هرمز. وزارة الخارجية التركية تدين بأشد العبارات اقتحام مجموعة إسرائيلية متطرفة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة ستحقق النصر في الحرب مع إيران قريبا جدا. إصابة 8 عناصر مشاة البحرية الأمريكية إثر هجوم بصواريخ كروز إيرانية استهدف سفينة كانوا يعملون على متنها في مضيق هرمز. السلطات البريطانية تلقي القبض على 5 أشخاص يشتبه بتورطهم في جرائم تتعلق بالمتفجرات والإرهاب تستهدف قاعدة جوية في أراضي المملكة المتحدة. الجيش الإسرائيلي يستهدف بلدات عدة في جنوب لبنان بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي. القوات الإسرائيلية تقصف بأربع قذائف مدفعية أراضي زراعية تقع بين بلدتي بريق وكدنة في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة جنوب سوريا. مقتل 8 أشخاص جراء غارات روسية استهدفت مناطق أوكرانية بما فيها كييف. مصرع 66 شخصا وإصابة 69 آخرين إثر غرق سفينة ركاب قبالة سواحل جزيرة كاليمتان الإندونيسية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس ساعته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun. Türkmen FM 90.1 90.1
2: Türkmen FM radyosundan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

كانوا يعملون على متنها في مضيق هرمز. السلطات البريطانية تلقي القبض على 5 أشخاص يشتبه بتورطهم في جرائم تتعلق بالمتفجرات والإرهاب تستهدف قاعدة جوية في أراضي المملكة المتحدة. الجيش الإسرائيلي يستهدف بلدات عدة في جنوب لبنان بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي. القوات الإسرائيلية تقصف بأربع قذائف مدفعية أراضي زراعية تقع بين بلدتي بريق وكدنة في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة جنوب سوريا. مقتل 8 أشخاص جراء غارات روسية استهدفت مناطق أوكرانية بما فيها كييف. مصرع 66 شخصا وإصابة 69 آخرين إثر غرق سفينة ركاب قبالة سواحل جزيرة كاليمتان الإندونيسية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.
3: يا هلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
4: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: قد حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: يا حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Muhit Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İmon Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi ve Yüksek Güvenlik Komisyonu Başkanı Mehmet Seman Ağa, Kerkük'ün Altınköprü nahiyesine saha ziyareti gerçekleştirerek şehit Murat Zana'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Kerkük şehitlerinin haklarına desteğini vurgulayarak Altınköprü nahiyesinde şehit düşen Murat Zana'ya şehit haklarının verilmesi talimatını verdi. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Amerikan güçlerinin Irak'tan tamamen çekildiğini belirterek gelecek Haziran ayının silahlı grupların silah bırakma sürecinin tamamlanması için son tarih olacağını söyledi. Mustakilun kitlesi İran Hava Yolu şirketlerinin Irak havalimanlarına yönelik uçuşlarının durdurulmasını kınadı. Parlamento Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyesi Mahmut Falih, güvenlik kurumlarına ilişkin yasa düzenlemelerinin tamamlanması için yoğun bir yasama çalışması yürütüldüğünü belirtti. Güvenlik Medya Hücresi Başkanı Kor General Saad Mahan, 30 Eylül'ün Irak'ın tam egemenliğini yansıtan önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Terörle Mücadele Teşkilatı Süleymaniye'de DAEŞ terör örgütüne üye olmakla suçlanan 3 kişi yakalandı. Hille'nin güneyindeki Şumli Suçla Mücadele Şubesi ekipleri Şumli nahiyesinde yargı tarafından aranan 2 şüpheliyi yakaladı. Suriye hükümeti Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ulaşımında yaşanan aksamanın ardından Banyas Limanı üzerinden Irak'a benzin sevkiyatının başladığını açıkladı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail aşırı grupların işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescidi Aksa'ya düzenlediği baskını en sert şekilde kınadı. Amerika Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la savaşta çok yakında zafere ulaşacağını söyledi. Hürmüz Boğazı'nda görev yaptıkları geminin İran'a ait seyir füzesiyle hedef alınması sonucu 8 Amerika deniz piyadesi yaralandı. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda beldeyi hava saldırıları ve topçu ateşiyle hedef aldı. Rusya'nın başkenti Kiev'in de aralarında bulunduğu Ukrayna bölgelerine düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti. Endonezya'nın Kalimantan adası açıklarında yolcu gemisinin batması sonucu 66 kişi hayatını kaybetti. 69 kişi ise yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülkesinin Rusya topraklarındaki savunma ve petrol tesislerine hedef alan saldırılar düzenlediğini açıkladı. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 700 bin kişi tahliye edildi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
3: من راديو تركمان FM أحيي مستمعينا الأكارم وأقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأخبار. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يؤكد دعمه لحقوق شهداء كركوك ويوجه بمنح الشهيد مراد زانا حقوق الشهداء بعد يوم واحد من استشهاده في ناحية ألتون كبر. محافظ كركوك ورئيس اللجنة الأمنية العليا محمد سمعان أغا يقوم بزيارة ميدانية إلى ناحية ألتون كبر بمحافظة كركوك ويقدم واجب العزاء إلى عائلة الشهيد مراد زانا. وزير الخارجية فؤاد حسين يؤكد أن القوات الأمريكية انسحبت بالكامل من العراق، مضيفا أن حزيران المقبل سيكون موعدا نهائيا لإتمام عملية سحب سلاح الفصائل. كتلة مستقلون تعرب عن إدانتها البالغة واستنكارها الشديد لإيقاف رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى المطارات العراقية. عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمود فالح يؤكد وجود حراك تشريعي مكثف لإنجاز منظومة القوانين الخاصة بالمؤسسات العسكرية والأمنية لتعزيز قدراتها التنظيمية والميدانية. رئيس هيئة الإعلام الأمني الفريق سعد معن يؤكد أن 30 من أيلول الجاري يمثل محطة مهمة ويوما وطنيا يعكس وصول العراق إلى مرحلة السيادة الكاملة وقدرة القوات الأمنية على إدارة الملف الأمني. جهاز مكافحة الإرهاب يعلن عن إلقاء القبض على 3 متهمين بالانتماء إلى عناصر داعش الإرهابي في محافظة السليمانية. قيادة شرطة محافظة ديالى تعلن إلقاء القبض على متهم وتضبط عجلة محملة بأربع خزانات تحتوي مادة البنزين بكمية مجهولة كانت معدة للتهريب في ناحية السعدية. مفارز شعبة الشوملي جنوب الحلة لمكافحة الإجرام تعتقل متهمين اثنين مطلوبين للقضاء في ناحية الشوملي. الحكومة السورية تعلن عن بدء نقل البنزين إلى العراق عبر ميناء بانياس بعد اضطراب الملاحة في مضيق هرمز. وزارة الخارجية التركية تدين بأشد العبارات اقتحام مجموعات إسرائيلية متطرفة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة ستحقق النصر في الحرب مع إيران قريبا جدا. إصابة 8 من عناصر مشاة البحرية الأمريكية إثر هجوم بصاروخ كروس إيراني استهدف سفينة كانوا يعملون على متنها في مضيق هرمز. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.